0: وأكون سيتان كامن ناد نوتي بلي كوفيتي زاروبين ووسكو مسلم نا تبي.
1: Dobro jutro. Temperatura u gradu je 13 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.